محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صو صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض جمعتي ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.